بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما فسيني لجيل برمتوبة

وكن مخدرا لي فعيني سيم وهب لي صلاحا وهب لي تخن ونور جناني وزدني ألم وهب لي نجاة وزدني أدن وأصلح أموري وزدني نهيم وأحرج عيوبي وزدني ألن.